بلدي سيجو لخين أتسخان لوش لخو كسل لشيكو شلخو تنقلن سلي وشيب هونال بانتيوش نقران نكيكي چول چي قبين كيل چلولي هونال اي ساق دشخ سلي چول قاس قيسين كوي خونر چيك لقاتش

خلي سجل غينا تقل خيش كاكل كساش نوميلي او شيب خونال سان سليتون بانتيوش ناتيو كيش تيربين كين لي كاخير وقال اخوي قوار رامون كاب باران فراي جوش خبين كين اران جوش خبين كي قوار رامون كاب وقال اخوي تشان اران سيبريسال اران شكامان عالما جوش خبين كين نبالب نبالب لي كومون جوكي رامين كين لي كاخير بانتيوش ناتسا سليتون

وقلي سيتو الخيل بنتيو شنا توكي شخمين كيل دخل تقال كو شخي كسال أشيتو كولان سالي كواقيم خونال بنتيو شما نقصا سالي تو تشيرولي خونال أين